0: محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعلموا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati Allah، segala kefahaman yang sesat dan menyeleweng daripada akidah hendaklah dijauhi oleh semua umat Islam. Salah satu daripadanya yang dapat didapati, yang didapati menyeleweng adalah seperti mana yang diputuskan oleh mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan 2 2021 seperti berikut. Pemikiran dan fahaman Ismail bin Arifin yang dikenali sebagai lepat adalah menyeleweng daripada fahaman ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ialah isu-isu utama seperti ma'rifatullah dan perbincangan khusyuk dalam solat daim, dan menyalahi tafsiran istilah oleh para ulama mu'tabar. Segala bentuk penulisan beliau hendaklah ditarik balik dan diharamkan berada di pasaran kerana boleh mengelirukan masyarakat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا، خصوصا ولاية بولاو بينان آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك وعلى صاحب الجلالة. Kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Sofiah, wa kadzalika sahibul fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Si Utama Haji Ramli bin Ngahtalib yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuan Puan Raja Datuk Si Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha penyayang, jadikanlah kami dan keturunan kami orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, mengeluarkan zakat melalui zakat maib, dan melaksanakan wakaf melalui wakaf maib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الحمد لله. Demikian tadi khutbah jemaat secara langsung kita bawakan untuk anda langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut, bersama dengan saya Muhammad Fadil bin Muhammad, bersama dengan penerbit yang mulia Tengku Amrin Nurman, Tengku Arifin, dan juga tim teknikal Encik Aizuddin dan juga Puan Maliza. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Kita kembali bersama dengan penyampai Aziz di Konti Mutara FM Jerman. Silakan Aziz.
2: Baik, terima kasih kepada Fadil Muhammad yang bersama-sama dengan anda dalam mintas langsung khutbah Jumaat dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Okey, untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Pastikan terus bersama-sama dengan kami.

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

0: نستكبر.
1: ها نستكبروا. تنتينيه واي ها تنتينيه واي. ويبلي فيقول كاتم يبلي فيقول.

0: وقال الذين
1: في النار وقال الذين في النار
0: Kak Midah. Bayang tu, saya pun nak sangkut kat sini.

0: أنتم معنون عن
1: النار يعرضون عليها.
0: أنتم معنون.
1: بك أنتم. أتهينه أته.
0: أتلقي.
1: أي باب نعم. النار يعرضون عليها.
0: النار يعرضون عليها
1: غدوا وعشيا bagus masya Allah taala itu
0: eh yauma taqumu as-saah
1: ha
0: adqilu ala fir'auna ashaddal azab
1: macam panjang sikit ah ya? adqilu
0: ala fir'auna ashaddal azab.
1: Bagus, terus.
0: Fa'iz yatahabuna binnar.
1: Boleh tak apa, terus.
0: Fa'yakulu du'afu.
1: Du'afu? Du'afa.

0: طيب سري سري تبضي النار يعرضون عليها
1: النار يعرضون عليها عدوا وعشيا
0: ويوم تقوم الساعة
1: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
0: وإذ يتحاب